0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يعود البابا لهون الرابع عشر إلى جناتسانو، البلدية الصغيرة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن روما، والتي كانت مقصداً للاستجمام خلال الإمبراطورية الرومانية، وبلدة في القرون الوسطى أصبحت لاحقاً جزءاً من إقطاعية عائلة كولونا، حيث تقع بازيليك ومزار أم المشورة الصالحة، التي كانت في الماضي كنيسة صغيرة مكرسة للعذراء مريم، ثم أوكلت في القرن الرابع عشر إلى الرهبان الأغسطينيين. وبعد زيارة الخاصة التي قام بها في العاشر من أيار مايو عام 2025، بعد يومين من انتخابه على السدة البطرسية، سيتوجه البابا إلى المزار المريمي في 7 أيلول سبتمبر عند الساعة 6 مساء ليحتفل بالقداس الإلهي في عشية عيد ميلاد القديسة مريم العذراء. وكان البابا لافون الرابع عشر قد قال لإخوته الأغسطينيين وللمؤمنين المحتشدين خارج البازيليك خلال زيارته الأولى لبلدة جناتسانو كعبر أعظم: أردت بشدة القدوم إلى هنا في هذه الأيام الأولى من الخدمة الجديدة التي سلمتني إياها الكنيسة، للمضي قدما بالرسالة كخليفة لبطرس. وأضاف في سجل التوقيعات بالمزار أنه شعر بالواجب وبرغبة عميقة للاقتراب من مزار أم المشورة الصالحة. وكتب البابا الذي دخل الرهبنة الأغسطينية في إقليم شيكاغو المكرس تحديدا لأم المشورة الصالحة: لقد رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي وبحكمتها وبمثال محبتها لابنها الذي هو دائما مركز إيماني، الطريق والحقيقة والحياة. شكرا يا أمي على مساعدتك ورافقيني في هذه الرسالة الجديدة. كانت زيارة العاشر من أيار مايو لعام 2025 أيضا أول خروج مفاجئ للبابا لافون الرابع عشر. وكونه راهبا أغسطينيا فقد تردد بريفوست لعقود على مزار أم المشورة الصالحة، حيث زاره لأول مرة عندما كان طالبا شابا في روما في أوائل الثمانينيات، ثم زاره مرارا بصفته رئيسا عاما للرهبنة، ولاحقا بصفته أسقفا لأبرشية تشيكلايو، ثم كاردينالا. وكانت آخر مرة زار فيها المزار قبل انتخابه حبرا أعظم بمناسبة عيد أم المشورة الصالحة في 25 من نيسان أبريل عام 2024. وقد حث في عظاته المؤمنين على الاستلهام من مريم لنشر السلام والمصالحة في العالم. فضلا عن ذلك، وفي يوم انتخابه 8 أيار مايو عام 2025، وقبل أن يطل من شرفة بازيليك القديس بطرس، وجد البابا لافون الرابع عشر نفسه وهو يصلي في كابيلا القديس بولس بالقصر الرسولي أمام أيقونة أم المشورة الصالحة الموضوعة على يمين المذبح. هذا ويرتفع مزار أم المشورة الصالحة في المكان الذي كانت ترتفع فيه في القرن الثالث عشر كنيسة صغيرة تدعى كنيسة القديسة مريم، بينما كان الرهبان الأغسطينيون يعيشون في دير صغير خارج أسوار بلدة جناتسانو. وفي عام 1356 أوكل آل كولونا الذين كانوا حكام البلدة العناية الرعوية بهذا المكان للرهبان. وفي بداية القرن الخامس عشر قرروا إعادة بنائه وتوسيعه مع الدير المجاور، وشاركت في المشروع أرملة من الرهبانية الأغسطينية الثالثة تدعى بتروتشا عبر بيع جميع ممتلكاتها. ورغم سخرية الناس منها لعدم امتلاكها المال الكافي لإتمام العمل، كانت تؤكد دائما أن العذراء الطوباوية والقديس أغسطينوس هما من سيكملانه. وفي 25 من نيسان أبريل عام 1467 وبشكل عجائبي ظهرت على جدار الكنيسة التي كانت قيد الإنشاء أيقونة للقديسة مريم العذراء، تعرف عليها لاحقا حجان ألبانيان باعتبارها الأيقونة نفسها التي كانت تكرم في شكودرا في ألبانيا، وقد انتزعت من المكان الذي كانت تكرم فيه. أثار هذا الحدث الذهول واستقطب آلاف المؤمنين، وسجلت معجزات ونعم كثيرة، وبفضل التبرعات التي تدفقت تم إكمال أعمال الكنيسة والدير الأغسطيني. وقبل البابا لاوون الرابع عشر وعلى مر القرون زار مزار جنتسانو البابوات أوربانوس الثامن وبيوس التاسع ويوحنا الثالث والعشرون ويوحنا بولس الثاني، وتتزين جدران الكابيلا الصغيرة في المزار بصور هؤلاء البابوات. وبمناسبة زيارة السابع من أيلول سبتمبر سيتم تدشين لوحة زيتية تصور البابا لاوون الرابع عشر وهو يصلي أمام أيقونة العذراء أسوة بأسلافه. أبشركم بفرح عظيم، بهذه الكلمات المستلهمة من أعلان الملاك للرعاة في ليلة الميلاد ومن الصيغة التقليدية التي يعلن بها انتخاب بابا جديد، قدم الكاردينال دانيال ستورلا الشعار الذي سيرافق الزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر إلى الأوروغواي من السادس وحتى الثامن من تشرين الثاني نوفمبر، وهي المحطة الأولى في زيارته لأمريكا اللاتينية التي تشمل أيضا الأرجنتين والبيرو، وستستمر من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للكنيسة الكاثوليكية مع الحكومة الوطنية والسفارة البابوية عقد صباح الخامس من أب أغسطس في وزارة الخارجية بالأوروغواي، أعرب رئيس أساقفة مونتفيديو عن الفرح العميق للكنيسة بزيارة خليفة بطرس والتي ستنطلق تحديدا من الأراضي الأوروغوايانية. وأكد الكاردينال ستورلا قائلا: بالنسبة لنا نحن الأوروغوايانيين إنه فرح هائل، مشددا على أن الحدث هو للأوروغواي بأكملها. وأضاف أنه على الرغم من أن البابا سيصل بمهمة تثبيت الكاثوليك في الإيمان، إلا أن هذه الشخصيات، البابا لاوون اليوم كما كان البابا يوحنا بولس الثاني في زياراته، تتجاوز حدود الكنيسة الكاثوليكية أو المسيحيين. وتابع الكاردينال ستورلا يقول: أعتقد أن مجيء البابا سيكون بشرى سارة لجميع الأوروغوايانيين، مشيرا إلى أن الاهتمام المتزايد بالزيارة ينعكس في الطلبات العديدة التابعة لقطاعات مختلفة في البلاد. وأضاف بابتسامة: من رؤساء البلديات في جميع مقاطعات الأوروغواي إلى مؤسسات متنوعة يطلبون منا جميعا رجاء أن يمر البابا بهم وأن يأتي البابا إليهم، وبالتالي كان ينبغي على الأب الأقدس أن يخصص 10 أيام أو 20 يوما للزيارة. وأوضح الكاردينال ستورلا أن هذا الترقب يبرهن على أن حضور الحبر الأعظم يتجاوز حدود الكنيسة، معربا عن ثقته بأن البابا لاوون الرابع عشر سيصل برسالة رجاء للجميع قادرة على تجديد التضامن بين المؤمنين وغير المؤمنين. وقال إن البابا لاوون يأتي برسالة رجاء للجميع، رسالة تستطيع الأوروغواي وأمريكا اللاتينية بأكملها تحويلها واقعيا إذا قبلت المسيح، وكذلك إذا عاش الجميع مؤمنين وغير مؤمنين روح تضامن تشحن طاقاتنا بالرجاء. كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي papalonuruguay.uy لتوفير المعلومات حول التحضير للزيارة، وقال: باستخدام استعارة مستمدة من عالم سباقات الخيل في الأوروغواي، اليوم انطلقت الخيول في السباق، مضيفا: نحن الآن مع جميع الخيول في المضمار لكافة التجهيزات التي أعددناها. هذا وكان السفير البابوي في الأوروغواي المطران جان فرانكو جالوني قد تلا البيان الرسمي الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، مؤكدا أن البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو من السادس وحتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2026، ملبيا دعوات رؤساء الدول المعنية والسلطات الكنسية. وأوضح الممثل البابوي أن البرنامج التفصيلي للرحلة سينشر في الوقت المناسب، معربا عن شكره لتعاون السلطات الأوروغوايانية ومشيدا بعلاقات الصداقة العميقة التي تربط جمهورية الأوروغواي الشرقية بالكرسي الرسولي.
2: عقب الإعلان في الخامس من أب أغسطس عن الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر في شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم إلى أوروغواي والأرجنتين وبيرو، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو، والذي أشار أولا إلى الفرح الكبير الذي ينتظر به شعب بيرو زيارة الأب الأقدس إلى هذا البلد الذي كان فيه مرسلا. ومن هذا المنطلق تحدث الكاردينال عن عودة للبابا إلى بيرو تجيب على رجاء كبير نما في قلوب أبناء هذا البلد، حسب ما تابع رئيس أساقفة ليما، وهي المدينة الأولى التي سيزورها البابا لاوون الرابع عشر في بيرو، ليتوجه بعدها إلى كل من تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وقد كان الأب الأقدس لسنوات كثيرة أسقف أبرشية تشيكلايو، وتبع الكاردينال مشيرا إلى الطوق الكبير في أبرشيته ليما إلى استقبال قداسة البابا، ولفت الانتباه من جهة أخرى إلى تميز بيرو بتقاليد كاثوليكية، وأضاف أنه ينظر إلى شخص البابا كصديق حقيقي للناس للشعب بكامله. وكان من الطبيعي أن يتوقف رئيس الأساقفة عند الرباط الخاص الذي يجمع البابا بأبرشية تشيكلايو وأبنائها، وأضاف أن الإعلان في 5 أغسطس عن قيام الأب الأقدس بهذه الزيارة الرسولية قد شكل تحقيقاً لرغبة كبيرة نمت خلال هذه الأشهر، أي منذ انتخاب الكاردينال بريبوست خليفة للقديس بطرس. وقد تم تلقي نبأ الزيارة بفرح كبير، قال الكاردينال، وأيضاً بقوة تحفزنا على العمل بسخاء في أمانة لإيماننا لاستقبال البابا ومنح دفعة جديدة لخبرتنا المسيحية والكاثوليكية. ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها الكاردينال كارلوس كاستيو، كون زيارة البابا لون 14 الرسولية إلى بيرو تأتي في مرحلة معقدة بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من مشاكل اجتماعية مثل غياب الأمن والعنف وجرائم القتل وغيرها من أزمات تضرب بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً. ومن هذا المنطلق فإن حضور البابا تبع رئيس أساقفة ليما يمكنه أن يساعد البلد على التأمل وتجديد التزامه لصالح الحياة والعدالة والتضامن. وفي حديثه عن الاستعدادات في بيرو لاستقبال قداسة البابا، تحدث رئيس الأساقفة عن تأسيس لجان تحضيرية في المدن 4 التي تتضمنها الزيارة الرسولية، وأشاد الكاردينال كاستيو بكيفية تأسيس هذه اللجان وتنظيم عملها فيما يتماشى مع ما ينتظرها من مهام ولتنسيق كافة الجوانب الضرورية. وأوضح أن هذه اللجان تعكس استعداد الأماكن التي سيزورها البابا واللجان الرعوية إلى جانب القطاعات الاجتماعية المختلفة، كما وشدد على مشاركة الشباب والنساء والجماعات المختلفة من خلال التعاون في مبادرات مختلفة سيشهدها استقبال الأب الأقدس. وهناك من جهة أخرى مبادرات لجماعات الشعوب الأصلية ومجموعات مختلفة من السكان، وذلك تعبيرا عن الثراء الاجتماعي والثقافي لبيرو. وشدد رئيس الأساقفة بالتالي على ما يميز الاستعدادات من مشاركة كبيرة وروح مبادرة، كما وتحدث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقبال ملائم وآمن في كل لحظة من لحظات الزيارة الرسولية. هذا وأرد رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو في حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية للبابا لون 14 التطرق إلى الرسالة العامة للأب الأقدس الإنسانية الرائعة وتطبيقها في واقع بيرو. وقال في هذا السياق إن واحدا من أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد هو استعادة إنسانية قادرة على الاعتراف بالاختلافات وبناء الوحدة. وأضاف أن التنوع الذي يميز شعب بيرو يجب النظر إليه باعتباره غنى، ويجب للوحدة أن تصبح واجبا مشتركا. وتابع معربا عن الرجاء أن يتقسم البابا قراءة دقيقة لواقع بيرو في نور تعليم قداسته حول الأخوة والتضامن، وقال إنه سيكون من الجميل جدا أن يخبرنا كيف علينا أن نفهم تطبيق الرسالة العامة الإنسانية الرائعة في حياة بيرو. وأشار الكاردينال كاستيو إلى أن البابا لون 14 يعرف عن قرب المشاكل التي يمر بها هذا البلد مثل غياب الأمن والعنف وعدم الانتباه إلى احتياجات من هم أكثر فقرا وضعفا. وفي ختام حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية عقب الإعلان عن الزيارة الرسولية لقداسة البابا لون 14 إلى أوروغواي والأرجنتين وبيرو من 6 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، شدد رئيس أساقفة ليما الكاردينال كارلوس كاستيو على أنه أمام هذه الأوضاع التي تعاني منها بيرو من الضروري استعادة قدرة المجتمع على العمل وتعزيز كنيسة سينودوسية قادرة على بناء مسارات لقاء. وأعرب عن الرجاء في أن تساهم الزيارة الرسولية لقداسة البابا في تعزيز سلام يقوم على الحوار والمصالحة. وختم رئيس الأساقفة راجياً أن ينزع قداسة البابا سلاحنا ويجعل ممكنا تحقيق سلام منزوع السلاح ونازع له. هذا وتجر الإشارة إلى أن البابا لون الرابع عشر سيزور بيرو وتحديدا ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2026 في ختام زيارة رسولية ستبدأ في أوروغواي من 6 حتى 8 من الشهر وتشمل مونتيفيديو وبايزاندو وفلوريدا، لتتواصل في الأرجنتين من 8 حتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر في بوينس آيرس وكوردوبا ولوخان، وذلك حسب ما كان قد عرف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في 5 أغسطس الجاري.
3: اختتم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان زيارته إلى المكسيك بعد 3 أيام كانت حافلة باللقاءات والحوارات حول السلام والعنف وسبل مساعدة المجتمعات المتضررة نتيجة الجريمة والاختفاء القسري. وقد وصل نيافته إلى المكسيك في 4 أغسطس الجاري بعد زيارة إلى غواتيمالا، حيث شارك في عدد من اللقاءات، كما احتفل بالقداس الإلهي في مزار سيدة غوادالوبي أحد أبرز المزارات الدينية في البلاد. وخلال الزيارة التقى الكاردينال بارولين بالرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بحضور وزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز، وتركز اللقاء بحسب ما أعلنته أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، تركز على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تعزيز السلام والتنمية. كما التقى المسؤول الفاتيكاني بوزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، حيث تناول البحث العلاقات الثنائية الجيدة بين المكسيك والكرسي الرسولي، إضافة إلى عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة. ومما لا شك فيه أن المحطة الأبرز في زيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى المكسيك كانت لقاءه ممثلي الحوار الوطني من أجل السلام، وهو مبادرة تهدف إلى التعرف مباشرة على التجارب المحلية في عملية بناء السلام، خصوصا في المناطق التي تعاني من العنف والجريمة. وخلال اللقاء اجتمعت أمام نيافته شخصيات مختلفة تحمل تجارب متنوعة، لكنها تلتقي عند هدف واحد، ألا وهو البحث عن طريق للخروج من دوامة العنف. وكان من بين المشاركين أكاديميون ومسؤولون حكوميون وقادة دينيون وأمهات يبحثن عن أبنائهن المفقودين وعناصر من الشرطة ورجال أعمال، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الولايات المكسيكية بينها بويبلا وأوكساكا وسان لويس بوتوسي وكرياكاتو، إلى جانب ممثلين عن ولاية المكسيك ومدينة مكسيكو. خلال اللقاء شدد الكاردينال بارولين على فكرة أساسية، ألا وهي أن السلام يبدأ بالتعاطف مع ألم الآخر. وتخللت اللقاء شهادة لإحدى الأمهات التي تبحث عن ابنها المفقود في ولاية بويبلا، والتي رأى فيها الكاردينال بارولين تذكيرا هاما بأن السلام لا يمكن أن يكون مجرد مفهوم سياسي أو شعار، بل يبدأ من القدرة على الإصغاء إلى معاناة الإنسان ومشاركة الآخرين آلامهم ومخاوفهم. وقال نيافته إن السلام هو فن ويحتاج إلى التزام يومي وإلى المثابرة وعدم التراجع أمام الصعوبات. وقد بدت هذه الرسالة واضحة في مختلف الشهادات التي استمع إليها خلال اللقاء. وقد تحدثت عائلات تبحث عن أقاربها المفقودين عن التعاون الذي بدأ بينها وبين السلطات المحلية في ولاية بويبلا في تجربة أظهرت كيف يمكن للحوار أن يفتح مساحات للتعاون حتى في الملفات الأكثر ألما وحساسية. كما روى أحد عناصر الشرطة في مدينة إيكاتيبيك كيف تعاونت عدة كنائس من أجل تعزيز السلام والعمل على تطبيق نموذج للشرطة المجتمعية يقوم على التقرب من الناس والاستماع إليهم بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج العنف بعد وقوعها. أما ممثلو ولاية أوكساكا فتحدثوا عن أهمية الحوار في تقديم الدعم والمواساة للكهنة الذين يعيشون ويعملون في مناطق تشهد مستويات مرتفعة من المخاطر والعنف. وقد استمع الكاردينال بارولين إلى هذه الشهادات باهتمام كبير وأعرب عن تقديره للجهود اليومية التي يبذلها المشاركون في هذه المبادرة، وأكد أن بناء السلام ليس مهمة سهلة ولا يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها، بل هو طريق طويل يحتاج إلى الصبر والشجاعة والاستمرارية. ورأى أيضا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن تجربة الحوار الوطني من أجل السلام تحمل أملا لمناطق كثيرة في المكسيك تعاني من العنف، مؤكدا أن الكرسي الرسولي يقف إلى جانب هذه الجهود ويدعم كل مبادرة تسعى إلى بناء السلام ومساندة المتضررين. في ختام الزيارة حمل بارولين معه صورة لبلد يواجه تحديات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يضم مبادرات وأشخاص يرفضون الاستسلام للعنف، ومن أمهات يبحثن عن أبنائهن إلى رجال الشرطة والكنائس والمسؤولين والمجتمع المدني. تبدو الرسالة واحدة، ألا وهي أن السلام يبدأ بخطوة إنسانية بسيطة، هي أن نرى ألم الآخر وأن نصغي إليه وأن نرفض أن يتحول هذا الألم إلى سبب جديد للعنف. ويؤكد الكاردينال بارولين أن السلام ليس مجرد اتفاق أو قرار، إذ يحتاج إلى ممارسة يومية وإلى أشخاص مستعدين للاستمرار في الطريق حتى عندما يبدو الطريق طويلا وصعبا. ومن المكسيك تنطلق إذن رسالة مفادها أنه حين نبدأ بفهم ألم الآخر نكون قد بدأنا بالفعل أولى خطوات السلام.
0: يقوم مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو من 13 من آب أغسطس بزيارة إلى فنزويلا للقاء المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا هذا البلد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وتشكل هذه الزيارة التي يقوم بها الأب ماركو بانييلو مع وفد من هيئة كاريتاس إيطاليا، وكما جاء على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة، تشكل علامة تضامن كان قد تم التعبير عنه أيضا من خلال حملة وطنية لجمع التبرعات دعا إليها مجلس أساقفة إيطاليا من خلال التنسيق مع كاريتاس إيطاليا، وأقيمت في جميع الرعايا في البلاد يوم الأحد 26 من تموز يوليو الفائت. وقد أشرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الأب ماركو بانييلو مدير كاريتاس إيطاليا، تحدث فيها عن السيارة التي يقوم بها إلى فنزويلا من 13 من آب أغسطس، وسلط الضوء على الدمار الهائل، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه إلى جانب المعاناة الكبيرة هناك أيضا رجاء ملموس، وأشار إلى الالتزام الرعاية والمتطوعين بتوفير الطعام والأدوية والاحتياجات الأساسية، مسلطا الضوء على محبة تصبح علامة تضامن ملموس. وتابع مدير هيئة كاريتاس إيطاليا حديثه لموقع فاتيكان نيوز مشيرا أيضا إلى الاحتياجات المادية الأكثر إلحاحا، إلى الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية والطعام وتوفير مأوى لمن فقدوا منازلهم. وأضاف الأب ماركو بانييلو متحدثا عن السيارة التي قام بها إلى إحدى الرعاية حيث تلقت مئات العائلات المساعدة، ويتم يوميا كما قال إعداد مئات وجبات الطعام مع إلى اهتمام خاص للأطفال والأشد ضعفا. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الدعم النفسي بعد الألم الذي أصاب عائلات بأسرها، وسلط الضوء أيضا على مساعدة العائلات على إيجاد مسكن. هذا وسيقوم وفد هيئة كاريتاس إيطاليا بزيارة الأبرشيات الأكثر تضررا من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في شهر حزيران يونيو الفائت، وسيلتقي الأساقفة والكهنة ويزور الرعايا. وفي هذا الصدد أشار الأب ماركو بانييلو خلال حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إلى أن الهدف هو فهم الاحتياجات الأكثر إلحاحا لتقديم المساعدة. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة، قال مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني إن هناك علامات رجاء، وأشار إلى المساعدة التي قدمها آلاف المتطوعين، وأضاف أن هناك الكثير من الألم، ومن ناحية أخرى هناك علامات رجاء. وسلط الضوء على تضامن الكنيسة وقربها من المتألمين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لهون 14 ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشددا على الثقة بالله. استهل قداسة البابا لهون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يحدثنا عن يسوع الذي جاء إلى تلاميذه في وسط العاصفة على بحر الجليل ماشيا على المياه. فبعد معجزة الخبز والسمك حث المعلم تلاميذه على أن يركبوا السفينة ويتقدموا إلى عرض البحر، بينما صعد هو إلى الجبل وحده ليصلي. ولكن بعد أن ابتعدوا عن الشاطئ وجد التلاميذ أنفسهم وسط عاصفة وصعوبة في التقدم. فبعد خبرة نجاح كانوا فيها شهودا على آية عجيبة، وجدوا أنفسهم عاجزين وخائفين أمام تهديد الأمواج والرياح المعاكسة. وعند آخر الليل جاء يسوع إليهم ماشيا على المياه الهائجة، فاستولى عليهم الخوف وظنوا أنه خيال، ولكنه قال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. وتابع البابا لهون 14 كلمته مشيرا إلى أن حضور الرب يغير كل شيء، فقد استطاع بطرس أن يمشي بضع خطوات فوق الأمواج متوجها نحوه، ثم خاف وأخذ يغرق فأنقذه يسوع. وعندما صعد المعلم إلى السفينة سكنت العاصفة، وانطلق من قلوب التلاميذ بشكل عفوي إعلان الإيمان: أنت ابن الله حقاً. وأضاف البابا لهون 14 أنه لبلوغ ذلك لم يكن كافيا لهم أنهم شهدوا معجزة ولا أنهم عرفوا النجاح أمام الجموع، بل كان عليهم أن يمروا بخبرة ضعفهم ويدركوا فيها حضور الله، وهكذا فقط استطاعوا حقا أن يفتحوا عيونهم وقلوبهم على قربه منهم، ووجدوا السلام حتى في وسط العالم.

0: عندما نشعر بالعجز أمام المشاكل، وحين يبدو لنا وعلى الرغم من جهودنا أننا نتراجع إلى الوراء بدل أن نتقدم. وفي كل ظرف يسوع لا يتركنا، وإذا استقبلناه بتواضع في سفينة حياتنا بالصلاة والأسرار المقدسة والإصغاء إلى كلمته، سنجد فيه السلام والنور والقوة لمسيرتنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه قداسة البابا لبون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى أنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان، ولا سيما في مدينة الأبيض، وإذ عبر عن قربه الروحي من سكان هذا البلد، جدد نداءه إلى السلطات من أجل ضمان ممرات إنسانية للسكان المدنيين، كما وحث الجماعة الدولية على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال البابا لبون الرابع عشر: لنصلي لكي يعضد الرب من يتألمون، ويبدل قلوب من يزرعون العنف، ويمنح السلام الذي طال انتظاره. وتابع البابا لبون الرابع عشر كلمته مشيرا إلى استمرار الأنباء المؤلمة عن مقتل وإصابة أشخاص أبرياء في أوكرانيا وروسيا، وأضاف أن الأحداث المأساوية تتواصل لا بل تتضاعف، ما يؤدي إلى المزيد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وعبر الأب الأقدس عن قربه من عائلات الضحايا ومن الجرحى وجميع الذين يعانون بسبب النزاع الدائر. وأمام الكثير من الألم، جدد البابا لبون الرابع عشر نداءه من أجل احترام القانون الإنساني ووقف الهجمات التي تطال أهدافا مدنية من كلا الطرفين، وأشار إلى أن الحرب لا تولد إلا الحرب وتسبب آلاما هائلة. وشدد الأب الأقدس على وقف دوامة العنف وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار من أجل فتح الطريق للسلام. كما وأشار البابا لبون الرابع عشر في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي إلى أن حضور عدد كبير من الشباب الذين اختاروا تخصيص أيام من عطلتهم لنشاطات التنشئة هو علامة رجاء، مذكرا أيضا بزيارته السيسي يوم الخميس الماضي بمناسبة لقاء الشباب الفرنسيسكاني. وتابع البابا لبون الرابع عشر كلمته متوجها إلى الشباب والشابات الذين يصغون إليه، مذكرا بأن الرسنامة الليتورجية تقدم في هذه الأيام شخصيات رائعة من القديسين والقديسات، داعيا إلى التعرف عليهم بشكل أفضل. يوم أمس القديس دومينيك مؤسس رهبانية الموعوظين، اليوم القديسة تريزا بنديتا للصليب، إيديث شتاين الكرملية التي قتلت في أوشفيتس وهي شفيعة أوروبا، غدا القديس لورينسو شماس كنيسة روما، وبعد غد القديسة كلارا التي تخلت عن حياة ميسورة كي تتبع يسوع الفقير والمتواضع على مثال القديس فرانسيس الأسيزي.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. وبعد أن أكل الجمع وشبعوا، أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة، وكان في المساء وحده هناك. وما السفينة فقد ابتعدت عدة غلوات من البر، وكانت الأمواج تلطمها لأن الريح كانت مخالفة لها. فعند آخر الليل جاء إليهم ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا وقالوا: هذا خيال، ومن خوفهم صرخوا. فبادرهم يسوع بقوله: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس: يا رب، إن كنت إياه فمر

أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء آتيا إلى يسوع، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح، فأخذ يغرق فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما ركبا السفينة سكنت الريح، فسجد له الذين في السفينة وقالوا: أنت ابن الله حقا. يتحدث إنجيل هذا الأحد عن يسوع الذي يسير على مياه البحيرة في العاصفة بعد أن أشبع الجموع بخمسة أرغفة وسمكتين. كما رأينا الأحد الماضي، أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة وغاص في الشركة مع الآب. وأثناء عبور البحيرة ليلا، تعرضت سفينة التلاميذ لعاصفة رياح مفاجئة، ورأوا شخصا يمشي على الماء قادما نحوهم، فاضطربوا وقالوا: هذا خيال. ومن خوفهم صرخوا، فبدرهم يسوع بقوله: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس: يا رب، إن كنت إياه فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعال. فنزل بطرس من السفينة وقام ببضع خطوات، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح، فأخذ يغرق فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ هذه الرواية هي دعوة للاستسلام بثقة إلى الله في كل مرحلة من حياتنا، ولا سيما عند ساعة التجربة والاضطراب، عندما نشعر بقوة الشك والخوف ويبدو لنا أننا نغرق. لا يجب أن نخجل من أن نصرخ على مثال بطرس: يا رب نجني. إنها صلاة جميلة، ويمكننا أن نتأمل مطولا بتصرف يسوع الذي مد يده فورا وأمسك يد صديقه. هذا هو يسوع، إنه يد الآب الذي لا يتركنا أبدا، اليد القوية والأمينة للآب الذي يريد فقط خيرنا على الدوام. فالله ليس الإعصار ولا النار ولا الزلزال، كما تذكرنا اليوم أيضا الرواية حول النبي إيليا. الله هو صوت النسيم اللطيف الذي لا يفرض نفسه، بل يطلب بأن يتم الإصغاء إليه. أن نؤمن يعني أن نوجه وسط العاصفة قلوبنا إلى الله وإلى محبته وإلى حنان الآب، وهذا ما أراد يسوع أن يعلمه لبطرس وللتلاميذ ولنا نحن اليوم أيضا. هو يعرف جيدا أن إيماننا ضعيف، وأنه يمكن لمسيرتنا أن تكون محفوفة بالمصاعب أو أن تعيقها قوى معادية، ولكنه هو القائم من بين الأموات والرب الذي عبر الموت لكي يحملنا إلى بر الأمان. وقبل أن نبدأ بالبحث عنه، يكون هو بقربنا، وإذ ينهضنا من سقطتنا يجعلنا ننمو في الإيمان. إن السفينة في مهب العاصفة هي صورة للكنيسة التي تواجه في كل عصر رياحا معاكسة، وأحيانا محنا صعبة للغاية. لنفكر في بعض الاضطهادات الطويلة والمريرة التي حدثت في القرن الماضي. في هذه المواقف قد نميل إلى الاعتقاد بأن الله قد تخلى عنا، ولكن في الواقع وفي هذه اللحظات بالذات تسطع شهادة الإيمان والمحبة والرجاء بشكل أكبر. إن حضور المسيح القائم من الموت في كنيسته هو الذي يعطي نعمة الشهادة حتى الاستشهاد، والتي منها ينبت مسيحيون جدد وثمار مصالحة وسلام للعالم بأسره. لتساعدنا شفاعة العذراء مريم على المثابرة في الإيمان والمحبة الأخوية عندما تضع الظلمة وعواصف الحياة ثقتنا بالله في أزمة.

0: في بيان صحفي أصدرته الجمعة 7 أغسطس، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية عن إطلاق أول ترينالي فن معاصر للجامعات الكاثوليكية. وتحدث البيان عن مبادرة دولية للدائرة تجمع جامعات كاثوليكية وفنانين ومعدي معارض ومؤسسات ثقافية من مناطق مختلفة من العالم. وأضافت الدائرة أن هذه المبادرة تأخذ شكل مشروع جماعي للإبداع الفني والبحث العلمي والحوار. وسيستكشف ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية حسب ما جاء في البيان دور الفن في التعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا في زمننا من خلال المعارض والمنشورات والتكليف بالعمل وبرامج عامة. وينظم الترينالي الأول في الفترة 2026-27 وسيختتم في مدينة فينيتسيا البندقية. وتابعت دائرة الثقافة والتربية مشيرة إلى أن الدورة الافتتاحية لهذه المبادرة ستعقد في كل من ريو دي جانيرو، سانتياغو، بوغوتا، بوسطن، ميلانو، لشبونة، ولواندا، جامعة شبكة دولية من الجامعات الكاثوليكية وأطرافا أخرى مختلفة للتأمل في دور التربية الجامعية والعلاقات الإنسانية ومفهوم التعاطف. وذكر بيان الدائرة الفاتيكانية هنا بما كتب البابا لون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة التعاطف أو الفهم، لكنه لا يفهم ما ينتجه لأنه لا يسكن في الأفق العاطفي والعلائقي والروحي الذي يصير فيه الإنسان حكيما. هذا وتجر الإشارة إلى أن التعاطف تحديدا كان محور تقديم عميد الدائرة الكاردينال جوسيه تولنتينو دي مندونسا لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية، حيث أشار بدوره إلى الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14، فقال إن الأب الأقدس لم يرغب في صياغة وثيقة برمجية، بل أراد بالأحرى التعريف بتقاطع الطرق التاريخي الذي توجد فيه الإنسانية اليوم، ما يعني أن هذه الرسالة العامة ليست وثيقة حول التكنولوجيا وإن كان موضوعها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، بل هي وثيقة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وتبع الكاردينال أن تحديدا فيما وصفها بنقطة الشد بين المحاكاة والخبرة، يضع البابا لون 14 التعاطف كأمر يهدده الخطر، وهو ما يمنح أهمية عاجلة لدعوة الأب الأقدس إلى التأمل في أنه وحسب ما جاء في الرسالة العامة حين يتم محاكاة الكلمة لا تجسيدها، فإنها لا تبني علاقة بل مجرد مظهر لها. وأضاف عميد الدائرة أن مبادرة الترينالي تنطلق من هذا النداء. ووصل الكاردينال وصفا هذه المبادرة بفعل تعاطف، وذلك لأنه لو كانت هناك كلمة قادرة على وصف الجامعات الكاثوليكية ورؤيتها المتكاملة لمعنى التربية فهي كلمة التعاطف تحديدا. وأكد أن التعاطف هو في أصل هذا المشروع الجامعي، وهو ما يحدد أهميته ويعبر بشكل فعال عن رسالته. وتبع أن هذا ليس تعبيرا خطابيا، بل نتحدث هنا عن مبدأ بنيوي، وذلك لأنه من القدرة على دخول خبرة الآخر وعيش وجهة نظره تتمكن الجامعة من تحقيق دعوتها الأكثر صدقا، أي تأسيس جماعة حول الحقيقة. وذكر عميد الدائرة هنا بما كتب البابا القديس يوحنا بولس الثاني عن كون الجامعات الكاثوليكية قد ولدت من قلب الكنيسة كجسد من أساتذة وطلاب في بحث مشترك عن الحقيقة، وذلك في انفتاح صادق على كل المعارف الإنسانية. وأضاف الكاردينال جوسيه تولنتينو دي مندونسا أن الترينالي يهدف إلى تأسيس شبكة من جماعات كاثوليكية منتشرة في جغرافيا مختلفة، متقبلا تحدي إدراك الانتماء إلى هوية مشتركة، ما يعزز ثراء العلاقة. هذا وأشار عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية في تقديمه لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية إلى أن في الإطار الحالي الهش والمفكك الذي يطبعه استقطاب متزايد وأشكال أكثر تطورا للتواصل، إلا أنها وفي مفارقة تعزل أكثر مما أن توحد، يصبح التعاطف فعل إنقاذ ثقافيا ضروريا، فهو وسيلة هناك حاجة أكبر دائما إليها للبناء وتبادل المعارف، نسج التبادلية وإطلاق ممارسات تعاون، وذلك لا فقط في مجال العلاقات الشخصية، بل أيضا وقبل كل شيء في التشابك الواسع للحياة الجماعية.
1: في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الهجمات على العاصمة كييف ومدن أخرى، تتزايد معاناة المدنيين يوما بعد يوم وسط دعوات متواصلة لوقف أعمال العنف وإحلال السلام. في هذا السياق أكد السفير البابوي في كييف المطران فيزفالدا سكولبوكاس أن الحياة اليومية في البلاد أصبحت مرتبطة بالخوف من القصف، متوقفا عند حجم المأساة التي يعيشها السكان. أوضح كولبوكاس أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في الهجمات، مشيرا إلى أن العاصمة كييف تعرضت خلال شهر تموز يوليو وحده لعشرة هجمات بالصواريخ البالستية، فيما تواصلت الضربات مع بداية شهر آب أغسطس، مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا واسعة في المناطق السكنية. وأضاف سيادته أن أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع مستمر، حيث تسجل المدن الأوكرانية يوميا سقوط عدد من القتلى إلى جانب عشرات الجرحى، فضلا عن الدمار الذي تتعرض له المنازل والمرافق العامة. هذا ثم لفت السفير البابوي إلى أن آثار الحرب لم تعد تقتصر على الخسائر البشرية، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية. ففي العاصمة كييف يقضي عشرات الآلاف من السكان لياليهم داخل محطات المترو والملاجئ هربا من الغارات الجوية، بينما تعمل مستشفيات في بعض المدن تحت الأرض حفاظا على سلامة المرضى والطواقم الطبية، كما توزع المساعدات الإنسانية داخل الملاجئ بسبب استمرار المخاطر الأمنية. وأشار كولبوكاس إلى أن الحرب فرضت واقعا جديدا على السكان، إذ بات كثيرون يغيرون مواعيد نومهم تحسبا للقصف الليلي، فيما تتأخر حركة النقل صباحا بسبب إغلاق الطرق وإزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. وحتى الهواء كما يقول يحمل رائحة الحرائق والوقود الناتجة عن الصواريخ والانفجارات، وهي روائح تبقى عالقة لأيام لتذكر الجميع بأن الحرب لا تغيب عن تفاصيل حياة المواطنين. على صعيد آخر، شدد المطران كولبوكاس على أهمية النداءات المتكررة التي يوجهها البابا لاوون الرابع عشر من أجل السلام، مؤكدا أنها تحظى بتقدير واسع داخل أوكرانيا، سواء لدى الكاثوليك أو لدى شخصيات من الكنيسة الأرثوذكسية. وقال إن الحبر الأعظم يواصل التأكيد بوضوح على أن الحرب لا يمكن تبريرها أخلاقيا، وأن السلام يبقى الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعوب، مضيفا أن كثيرين في أوكرانيا ينظرون إلى مواقفه بوصفها من أبرز الأصوات العالمية الداعية إلى وقف أعمال العنف. كما تطرق السفير البابوي إلى الزيارتين اللتين قام بهما مؤخرا الكاردينال ماتيو زوبي ورئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، مؤكدا أن لهاتين الزيارتين أهمية كبيرة على المستويين الإنساني والدبلوماسي. وأوضح أن زيارة زوبي ركزت على الملفات الإنسانية، بينما جمعت زيارة جالاجر بين المشاركة في الصلاة والاحتفالات الدينية وإجراء لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين لبحث سبل دعم جهود السلام. وأشار إلى أن مجرد حضور ممثلي البابا إلى أوكرانيا يحمل رسالة تضامن قوية مع الشعب الأوكراني، ويؤكد وقوف الكنيسة إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تتيح فهما أعمق للتحديات الإنسانية وتسهم في تعزيز الحوار حول فرص إنهاء الحرب. في ختام كلمته أعرب كولبوكاس عن قلقه من استمرار وجود أصوات تحاول منح الحرب مبررات أخلاقية ودينية، مؤكدا أن أي محاولة لإضفاء الشرعية على العنف تمثل خطرا كبيرا، وأن السلام وحده هو الطريق القادر على حماية الإنسان وصون كرامته.
2: جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا أنه قد أصبح متوفرا على الموقع الإلكتروني الإيطالي الخاص باليوم العالمي القادم للشباب الكتيب المتعلق بالتحضير لهذا الحدث المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية، وذلك من 3 حتى 8 من آب أغسطس من العام 2027. ويحمل الكتيب عنوان ثقوا أنا قد غلبت العالم، رسالة من أجل السير معا في ضوء الاستعداد لليوم العالمي للشباب في سيول 2027. وسيرافق هذا الكتيب مسيرة الاستعداد الروحي والرعوي للشباب الإيطاليين لليوم العالمي القادم للشباب، كما أشار المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا. ويسلط الكتيب الضوء انطلاقا من شعار اليوم العالمي للشباب لعام 2027 على 4 كلمات رئيسية هي الحقيقة، المحبة، السلام، والشجاعة، والتي سترشد التأمل الشخصي والجماعي في ضوء كلمة الله وشهادة الكنيسة، كما ويقدم الكتيب لمحة عن تاريخ الكنيسة الكورية. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا يشكل نشر هذا الكتيب المتعلق باليوم العالمي القادم للشباب إحدى المحطات الأولى في المسيرة نحو اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027، ويأتي أيضا في إطار مسيرة التحضير التي يقوم بها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا لمرافقة الشباب استعدادا لهذا الحدث، والتي ستتواصل خلال الأشهر القادمة من خلال توفير المعلومات المتعلقة بهذا اليوم العالمي للشباب. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لهون 14 ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشددا على الثقة بالله. استهل قداسة البابا لهون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يحدثنا عن يسوع الذي جاء إلى تلاميذه في وسط العاصفة على بحر الجليل ماشيا على المياه. فبعد معجزة الخبز والسمك حث المعلم تلاميذه على أن يركبوا السفينة ويتقدموا إلى عرض البحر، بينما صعد هو إلى الجبل وحده ليصلي. ولكن بعد أن ابتعدوا عن الشاطئ وجد التلاميذ أنفسهم وسط عاصفة وصعوبة في التقدم، فبعد خبرة نجاح كانوا فيها شهودا على آية عجيبة وجدوا أنفسهم عاجزين وخائفين أمام تهديد الأمواج والرياح المعاكسة. وعند آخر الليل جاء يسوع إليهم ماشيا على المياه الهائجة، فاستولى عليهم الخوف وظنوا أنه خيال، ولكنه قال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. وتابع البابا لهون 14 كلمته مشيرا إلى أن حضور الرب يغير كل شيء، فقد استطاع بطرس أن يمشي بضع خطوات فوق الأمواج متوجها نحوه، ثم خاف وأخذ يغرق فأنقذه يسوع. وعندما صعد المعلم إلى السفينة سكنت العاصفة، وانطلق من قلوب التلاميذ بشكل عفوي إعلان الإيمان: أنت ابن الله حقاً. وأضاف البابا لهون 14 أنه لبلوغ ذلك لم يكن كافيا لهم أنهم شهدوا معجزة ولا أنهم عرفوا النجاح أمام الجموع، بل كان عليهم أن يمروا بخبرة ضعفهم ويدركوا فيها حضور الله، وهكذا فقط استطاعوا حقا أن يفتحوا عيونهم وقلوبهم على قربه منهم، ووجدوا السلام حتى في وسط العاصفة. وفي أحد الأيام بعد فترة من الزمن قال لهم يسوع: إن كان لكم إيمان ولم تشكوا، إذا قلتم لهذا الجبل قم فاهبط في البحر يكون ذلك. ولقد اختبروا ذلك. أضاف البابا لهون 14 يقول: فسلام المسيح الذي كان صعد إلى الجبل ليصلي وصل إليهم وسط البحر الهائج. إن هذه المعجزة تعلمنا أمرا مهما. أضاف البابا لهون 14 يقول: قبل كل شيء ألا نتباهى أمام النجاح، وفي الوقت نفسه ألا نيأس حتى في اللحظات الحالكة عندما نشعر بالعجز أمام المشاكل، وحين يبدو لنا وعلى الرغم من جهودنا أننا نتراجع إلى الوراء بدل أن نتقدم. وفي كل ظرف يسوع لا يتركنا، وإذا استقبلناه بتواضع في سفينة حياتنا بالصلاة والأسرار المقدسة والإصغاء إلى كلمته سنجد فيه السلام والنور والقوة لمسيرتنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي
وجه قداسة البابا لبون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى أنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان ولا سيما في مدينة الأبيض، وإذ عبر عن قربه الروحي من سكان هذا البلد جدد نداءه إلى السلطات من أجل ضمان ممرات إنسانية للسكان المدنيين، كما وحث الجماعة الدولية على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال البابا لبون الرابع عشر: لنصلي لكي يعضد الرب من يتألمون ويبدل قلوب من يزرعون العنف ويمنح السلام الذي طال انتظاره. وتابع البابا لبون الرابع عشر كلمته مشيرا إلى استمرار الأنباء المؤلمة عن مقتل وإصابة أشخاص أبرياء في أوكرانيا وروسيا، وأضاف أن الأحداث المأساوية تتواصل لا بل تتضاعف، ما يؤدي إلى المزيد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وعبر الأب الأقدس عن قربه من عائلات الضحايا ومن الجرحى وجميع الذين يعانون بسبب النزاع الدائر. وأمام الكثير من الألم جدد البابا لون الرابع عشر نداءه من أجل احترام القرآن.

0: لندن بزيارته السيسي يوم الخميس الماضي بمناسبة لقاء الشباب الفرنسيسكاني. وتابع البابا لبون الرابع عشر كلمته متوجها إلى الشباب والشابات الذين يصغون إليه، مذكرا بأن الرسنامة الليتورجية تقدم في هذه الأيام شخصيات رائعة من القديسين والقديسات، داعيا إلى التعرف عليهم بشكل أفضل. يوم أمس القديس دومينيك مؤسس رهبانية الموعوظين، اليوم القديسة تريزا بنديتا للصليب، إيديت شتاين الكرملية التي قتلت في أوشفيتس وهي شفيعة أوروبا، غدا القديس لورينسو شماس كنيسة روما، وبعد غد القديسة كلارا التي تخلت عن حياة ميسورة كي تتبع يسوع الفقير والمتواضع على مثال القديس فرانسيس الأسيزي.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. وبعد أن أكل الجمع وشبعوا، أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة، وكان في المساء وحده هناك. وما السفينة فقد ابتعدت عدة غلوات من البر، وكانت الأمواج تلطمها لأن الريح كانت مخالفة لها. فعند آخر الليل جاء إليهم ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا وقالوا هذا خيال، ومن خوفهم صرخوا. فبادرهم يسوع بقوله ثقوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس يا رب إن كنت إياه فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء آتيا إلى يسوع، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح فأخذ يغرق فصرخ يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما ركبا السفينة سكنت الريح، فسجد له الذين في السفينة وقالوا أنت ابن الله حقا. يتحدث إنجيل هذا الأحد عن يسوع الذي يسير على مياه البحيرة في العاصفة بعد أن أشبع الجموع بخمسة أرغفة وسمكتين. كما رأينا الأحد الماضي أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة وغاص في الشركة مع الآب. وأثناء عبور البحيرة ليلا تعرضت سفينة التلاميذ لعاصفة رياح مفاجئة، ورأوا شخصا يمشي على الماء قادما نحوهم، فاضطربوا وقالوا هذا خيال، ومن خوفهم صرخوا. فبدرهم يسوع بقوله ثقوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس يا رب إن كنت إياه فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له تعال. فنزل بطرس من السفينة وقام ببضع خطوات، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح فأخذ يغرق فصرخ يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ هذه الرواية هي دعوة للاستسلام بثقة إلى الله في كل مرحلة من حياتنا، ولا سيما عند ساعة التجربة والاضطراب، عندما نشعر بقوة الشك والخوف ويبدو لنا أننا نغرق. لا يجب أن نخجل من أن نصرخ على مثال بطرس يا رب نجني. إنها صلاة جميلة، ويمكننا أن نتأمل مطولا بتصرف يسوع الذي مد يده فورا وأمسك يد صديقه. هذا هو يسوع، إنه يد الآب الذي لا يتركنا أبدا، اليد القوية والأمينة للآب الذي يريد فقط خيرنا على الدوام. فالله ليس الإعصار ولا النار ولا الزلزال، كما تذكرنا اليوم أيضا الرواية حول النبي إيليا. الله هو صوت النسيم اللطيف الذي لا يفرض نفسه بل يطلب بأن يتم الإصغاء إليه. أن نؤمن يعني أن نوجه وسط العاصفة قلوبنا إلى الله وإلى محبته وإلى حنان الآب، وهذا ما أراد يسوع أن يعلمه لبطرس وللتلاميذ ولنا نحن اليوم أيضا. هو يعرف جيدا أن إيماننا ضعيف، وأنه يمكن لمسيرتنا أن تكون محفوفة بالمصاعب أو أن تعيقها قوى معادية، ولكنه هو القائم من بين الأموات والرب الذي عبر الموت لكي يحمي

0: إلينا إلى بر الأمان، وقبل أن نبدأ بالبحث عنه يكون هو بقربنا، وإذ ينهضنا من سقطتنا يجعلنا ننمو في الإيمان. إن السفينة في مهب العاصفة هي صورة للكنيسة التي تواجه في كل عصر رياحا معاكسة وأحيانا محنا صعبة للغاية. لنفكر في بعض الاضطهادات الطويلة والمريرة التي حدثت في القرن الماضي. في هذه المواقف قد نميل إلى الاعتقاد بأن الله قد تخلى عنا، ولكن في الواقع وفي هذه اللحظات بالذات تسطع شهادة الإيمان والمحبة والرجاء بشكل أكبر. إن حضور المسيح القائم من الموت في كنيسته هو الذي يعطي نعمة الشهادة حتى الاستشهاد، والتي منها ينبت مسيحيون جدد وثمار مصالحة وسلام للعالم بأسره. لتساعدنا شفاعة العذراء مريم على المثابرة في الإيمان والمحبة الأخوية عندما تضع الظلمة وعواصف الحياة ثقتنا بالله في أزمة.
1: في بيان صحفي أصدرته الجمعة 7 أغسطس، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية عن إطلاق أول ترينالي فن معاصر للجامعات الكاثوليكية. وتحدث البيان عن مبادرة دولية للدائرة تجمع جامعات كاثوليكية وفنانين ومعدي معارض ومؤسسات ثقافية من مناطق مختلفة من العالم. وأضافت الدائرة أن هذه المبادرة تأخذ شكل مشروع جماعي للإبداع الفني والبحث العلمي والحوار. وسيستكشف ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية حسب ما جاء في البيان دور الفن في التعامل مع القضايا الأكثر إلحاحاً في زمننا من خلال المعارض والمنشورات والتكليف بالعمل وبرامج عامة. وينظم الترينالي الأول في الفترة 2026-27 وسيختتم في مدينة فينيتسيا البندقية. وتابعت دائرة الثقافة والتربية مشيرة إلى أن الدورة الافتتاحية لهذه المبادرة ستعقد في كل من ريو دي جانيرو، سانتياغو، بوغوتا، بوسطن، ميلانو، لشبونة، ولواندا، جامعة شبكة دولية من الجامعات الكاثوليكية وأطرافا أخرى مختلفة للتأمل في دور التربية الجامعية والعلاقات الإنسانية ومفهوم التعاطف. وذكر بيان الدائرة الفاتيكانية هنا بما كتب البابا لون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة التعاطف أو الفهم، لكنه لا يفهم ما ينتجه لأنه لا يسكن في الأفق العاطفي والعلائقي والروحي الذي يصير فيه الإنسان حكيما. هذا وتجر الإشارة إلى أن التعاطف تحديدا كان محور تقديم عميد الدائرة الكاردينال جوسيه تولنتينو دي مندونسا لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية، حيث أشار بدوره إلى الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14، فقال إن الأب الأقدس لم يرغب في صياغة وثيقة برمجية، بل أراد بالأحرى التعريف بتقاطع الطرق التاريخي الذي توجد فيه الإنسانية اليوم، ما يعني أن هذه الرسالة العامة ليست وثيقة حول التكنولوجيا وإن كان موضوعها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، بل هي وثيقة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وتبع الكاردينال أن تحديدا فيما وصفها بنقطة الشد بين المحاكاة والخبرة، يضع البابا لون 14 التعاطف كأمر يهدده الخطر، وهو ما يمنح أهمية عاجلة لدعوة الأب الأقدس إلى التأمل في أنه وحسب ما جاء في الرسالة العامة حين يتم محاكاة الكلمة لا تجسيدها، فإنها لا تبني علاقة بل مجرد مظهر لها. وأضاف عميد الدائرة أن مبادرة الترينالي تنطلق من هذا النداء. ووصل الكاردينال واصفا هذه المبادرة بفعل تعاطف، وذلك لأنه لو كانت هناك كلمة قادرة على وصف الجامعات الكاثوليكية ورؤيتها المتكاملة لمعنى التربية فهي كلمة التعاطف تحديدا. وأكد أن التعاطف هو في أصل هذا المشروع الجامعي، وهو ما يحدد أهميته ويعبر بشكل فعال عن رسالته. وتبع أن هذا ليس تعبيرا خطابيا، بل نتحدث هنا عن مبدأ بنيوي، وذلك لأنه من القدرة على دخول خبرة الآخر وعيش وجهة نظره. تتمكن الجامعة من تحقيق دعوتها الأكثر صدقا، أي تأسيس جماعة حول الحقيقة. وذكر عميد الدائرة هنا بما كتب البابا القديس يوحنا بولس الثاني عن كون الجامعات الكاثوليكية قد ولدت من قلب الكنيسة كجسد من أساتذة وطلاب في بحث مشترك عن الحقيقة، وذلك في انفتاح صادق على كل المعارف الإنسانية. وأضاف الكاردينال جوزيه تولنتينو دي مندونسا أن الترينالي يهدف إلى تأسيس الشبكة من جماعات كاثوليكية منتشرة في جغرافيا مختلفة، متقبلا تحدي إدراك الانتماء إلى هوية مشتركة، ما يعزز ثراء العلاقة. هذا وأشار عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية في تقديمه لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية إلى أن في الإطار الحالي الهش والمفكك الذي يطبعه استقطاب متزايد وأشكال أكثر تطورا للتواصل، إلا أنها وفي مفارقة تعزل أكثر مما أن توحد، يصبح التعاطف فعل إنقاذ ثقافيا ضروريا، فهو وسيلة هناك حاجة أكبر دائما إليها للبناء وتبادل المعارف، نسج التبادلية وإطلاق ممارسات تعاون، وذلك لا فقط في مجال العلاقات الشخصية بل أيضا وقبل كل شيء في التشابك الواسع للحياة الجماعية.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.